وسلم: الله ألامها ما دامت السماء، جعلنا من عبادك الصالحين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طووا صفوفكم فإن غشي الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: من الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه

الخبيثة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة